بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

فمن يتم قصد واجب لا يخدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرسيلات قد سبه عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

Yeah, girl!

بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات.

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

بما

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أهوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

فمن يدم قصد والى خدمته فانه سوف يصاب بالعطيات.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخوي الذي

我们。